CBC وكانت تمي في بالليل وخاوشان لك 2027 ميقا دكتور وتشانت عشما أولا تيجي حتى لو سمجيو مانا توبين ويكتو جهتي غيين آخد تولا وقتو خونو جغنياني مو باسي جتسجلين وسمجيو نستيني أمولين هاتانا

0: لو سخني دوميك 20 ميسون وني لميك وكونينغ 13 بوفغني دومي لسوكو يولاك مي يوغوك انو ويلو دي وان ني دوميك 30 ميسون وني لميك وكونينغ لو 12 اكو لبي ميلونو ويلاك مي يوغوك سوكو يولاك نينغ تاو سوني لو هيتي غالي بات انو ويلو دي لو وان ني دوميك 30 ميسون وني لميك وكونينغ لو 12 يبو يبي ميلونو ويا بالو لاك مي يوغوك تاتشيلي غوني لاك نينغ تاو لاكوت انا ويلو دي لو نيك يولو قابانغا نيولو اكو نينغا ني 30 ميسون وني لميك وكونينغ 7 تالو نيلو تاتشيلي غوني لاك مي يوغو لاكوت نوبو يا بالو سيلو ديك انا ويلو دي لو نيك يولو قابانغا نيولو اكو نينغا ني 20 ميسون وني لميك وكونينغ 9 كان سيو امراكتن ليك ميلو نوبو يا لاك مي يوغوك تتشي ليكون ناي لاكسون لولاكوت انا ويلو دي قابانغا نيولو نيك يولو اكو نينغا ني 20 ميسون وني لميك وكونينغ 8 وقت ميلو نوبو يا بالو لاك مي يوغوك سوغو يولي دي نغي هاكسو ديلو تتشيلي غوناي لاكسو دي لوغو لاكوت انا ويلو دي وان نيورو كابانغا نيو لاكو نينغا ني 20 ميسونغو ني لميك او كونينغا 8 كاين سوميلو نو ويا بالو لاك ميجوك تتشيلي غوناي لاكسو ني لاكوت انا ويلو دي كابانغا ني تومي 30 ميسونغو ني لميك او كونينغا 9 او بولو ميلو نو ويا ليو ميلاك ميجوك تتشيلي غوناي لاغا لوكسو ني اولانغو دي لوغو انا ويلو دي ني جيو لو كابانغا نيو لاكو نينغا ني 20 ميسونغو ني لميك او كونينغا 10 تسيو يوك ميلو سخني لاك ميجي غو نو ويا لو تيلو تاتشيلي غو ناي لاك ستلي غو لاك ات انا ويلو تيني يورو كابا غاني لاك كوني غاني 20 ميسون لي ميكو كوني غا 16 الى ناي غو دو نا ما سكو تشا ميغا ما سخي غو ياموت كاما تشيلا غو سخو غام باسي
1: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

قالوا إني يونو شير اللي غني ناتو نوفو يرلوني تاشي كينا بلوني أقوني السيكس كميغو أنو نوفو يناتو 30% شير اللي غني اللوني أبارو مينيك تاشي كينا بلوني أقوني الإيت كيني نوفو يغران ناتو نوفو يرقليروني أقوني السيفن Panetto unno sira ligunne nato nuvo yagare luni okoninga four kikatajua unno nuvo yagare nato tashike na paluni okoninga two kangetua pik unno nuvo yagare nato 30% sira ligunne luni tashike na paluni anuinga nige pasitumi 20 okoninga three mitimatarik unno nuvo yagare nato tashike na paluni okoninga three ipeajuk unno nuvo yagare nato Nato according a three, Iglulik unno novo yagara nato according a five, Shanerayak unno novo yagara nato, Tashikena paluni according a five, Shanikidua unno novo yagara nato.